ممكن دائما تلقى طلب جناني اساس حريمي سهل تتمشي مدريش كرو مشي طبنا سي اي او سهل تتمشي مدريش كرو بلا غاغي من بلا ناس برادر بطل تمشي ابكاري بلا